لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة

وهبط كالعصفور يقصد عشا والفجر عرس ماذن وقبابي وهبط كالعصفور يقصد عشا والفجر عرس ماذن وقبابي بغداد طرت على حريري.

أنا بكره إسرائيل. أقولها لو أسأل، أنا بكره إسرائيل وبقولها لو أسأل، إن شاء الله موت قتيل أو أخش المعتقل. يا ليل، أنا بكره إسرائيل، بكره إسرائيل.